0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.
0: اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهدية، على 105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ان اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

ألوذ به.

0: قال لي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العسير في القسم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم
1: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على

واغفر لنا.

واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين.

يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجانب بيته في طيبة حرام، واسمه قسم من أعظم القسم، وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختام أبياتها.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: أنا فاهم اتنعوش
1: اتنعوش
2: يا سيدي رايز لبعاد.

فيسبوك، على قناتنا في يوتيوب، في انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

بابا سالم يا حرة يا رئيس البحرية، بابا سالم يا حرة يا رئيس البحرية، وانا جيته على الحملة وروح على النجلية، وانا جيته على الحملة وروح

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ومسالفنا

0: وتفرح بيا تتلقي دواي
1: المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش
2: يا ليلى جايبك بالدين طالب عندك يا شرعية تحت سانشيك والهدي.

محبوبة يا ساكنة في منوبة يا محبوبة يا ساكنة في منوبة والقعدة راهي منصوبة وبخروها

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: ديما معاكم.
1: أما فهم ديما معاكم، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. شن أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. إيش عاملين؟ حاب نسألكم إيش عاملين في حرارة الطقس هذية اليوم؟ ظهر لي أبرك شوية، إن شاء الله ربي يرحمنا برحمته، آمين رب العالمين. إن شاء الله ربي يحل بيبان في وجوه أمة محمد الكل، الحقيقة متاع ربي، خاصة في الناس اللي ما تقدرش لا باش تدز ولا باش تعيط ولا باش تعمل العراك، ولا ناس تحترم روحها معناها. والشيء خاطر اللي ريناه الجمعة هذية معناها بدون تعليق، بالحق بدون تعليق، راهو شوية ملحنة وشوية مرتبط لدين. إن احنا نقولوها مثل شعبي ينطبق على العديد من المواطنين، مع كامل احتراماتي للمواطنين الحقيقة، رغم كل بلاد فيها أزمات. راهو صحيح احنا عندنا أزمة الماء توا، بار ضوء بار الماء صالح للشراب، معناها عندنا الماء اللي مفقود براتيكمون في البلايص الكل، وسائل الإعلام الكل تحكي، والناس الكل يحكيوا على الفيسبوك ما فماش ماء ما فماش ماء. حب نعرف السيركوي نتاع الماء كيفاش بربي. والله برشا طرايف برشا طرايف قاعده نرا فيها بكري بكري. يعني اصلي قاعد باش ناخذ ابوزه ماء من سوسه من سوسه للمهديه، وقفت ما كنتش اما باش بدون مبالغه ما كنتش 15 حانوت، وقفت عليه باش دبرت زوز بيبس ماء، 15 حانوت باش دبرت زوز بيبس ماء، بركه الله فيه. والراهي الراجل بكل احترام وحبيت نشكره، قلت له بربي عندكش دبوزه ماء؟ قال لي بنيتي هكا في الفريجيدير، وقت اللي يكملوا معناه. خذيت دبوس خليت تظهر لي في الفريجيدير 3 بيبس ولا 4، هما ديجا ما عطيهمش برشا معناه، هذا اللي قالوهم لي. اما اللي اني تعجبت منه، علاش قلت لكم شويه ملحنه وشويه مرتبط لدين؟ راهو حتى المواطنين عندنا دور، رانا كبير ياسر، الهمجيه نتاعنا، قله النظام، اللهفه معناها، الانانيه، حب الذات، ما نخموش في غدوه، ما نخموش في غيرنا، ما يهمناش، ما على بالناش. والله فما فضاء تجاري مش نذكر اسم نتاعو، حب نطرح برشا اسئله. تمشي فضاءات واحد يقول لك ما فماش ماء، هاكا ما فماش على الناس الكل. تمشي فضاء تجاري اخر، هاو جابوا الماء هاو جابوا الماء، تمشي تلقى العرق والمعروك والكلام. معناها لطف يا ربي، يعني اول مره معناها نسمع كلام كيما كيكا. واللي انبهتني اكثر انه صاحب المحل التجاري هذايا اون برينسيب يعطي بستيكا، ولا يعطي بزوز بيبس كل واحد، كل مواطن يا سيدي يعطي زوز بيبس. خلي يا سيدي عندك صف طويل وعريض بالنظام، ولا كل واحد ياخذ زوز بيبس هكا، مش واحد ياخذ 3 ستيك و4 ستيك ماء، وواحد يخزر ماء معناتها ما يلحقوش الدور حتى على دبوزه ماء. والله العظيم معناتها شيء اسف، والله شيء اسف. مراه مسكينه تبكي، قلت لهم عطوني دبوزه ماء، دخلت وخرجت الحقيقه نتاع ربي نلقى صف طويل وعريض وعرق ومعروف، خرجت على رويحتي. فما امراه مسكينه والله العظيم سخفني حالها، قالت لهم انتوما زين ستيك هذوما الكل ب3 ولا 4 ستيك، واللي شاريو يتهفتوا ويتجيريو تخش عليه الدنيا وفيت، لطف يا ربي. معناها قالت لهم عطوني دبوزه ماء، واحد منهم حشم على روحه هكا، حشم شويه عنده زوز ستيك ما نحلها دبوزه، معناها عطاها لها، جاب ربي كان عنده شويه معناها انسانيه هكا، وجيست هذيك اللي عملها. حسيلو اللهفه بدون تعليق، لو كان كل مواطن ياخذ بزوان نتاعو نتاع نهار هذاك، يا خويا حش بدبوزه ماء ناخذ دبوزه ماء نهارتها. يا اخي انا عشت الغدوه غدوه، ربي طال في عمري حتى نمشي نلوج نقاشي، مشينا درنا على القهاوي، نحن خذيناه دبوزه الماء ب 2000 معناها، وب 19 دبوزه ايترا ونص، التجئنا للمقاهي. الماء موجود في المقاهي، الماء ما تقطعش في المقاهي، الماء ما تقطعش في النزل، ما تقطعش في الاماكن هذيك. اما على المواطن مسكين باش يمشي للحانوت ياخذ دبوزه ماء ما فماش، هذاك علاش اني تفاجئت واني تقلقت ياسر ياسر على الوضع. فما برشا نقاط استفهام الحقيقه جات في في في فكري، وما نعرفش لكم التعليق. على كل حال اهلا وسهلا مرحبا بكم، نحب نبدا برنامجي برشا امل الحقيقه، وبرشا موجات ايجابيه، ورغم الصعوبات ورغم العراقيل ورغم حراره الطقس ورغم ورغم ورغم احنا موجودين، وجينا مقال لذاع ونخدم على رواحنا ولا باس، يا ربي ورضاك في صحه جيده. علاش؟ على خاطر عندنا مامنين انه عندنا برشا عائلات مسحقتنا في الوقت ذي، ان عندنا برشا ملفات عالقه لازمنا القول حل، ان فما اولويات، فما حالات استعجاليه جدا لازمنا نشوفوا لها معناتها باب نتاع فرج، نطرقوا البيبان نشوفوا الحلول. هذاك علاش احنا متواجدين برغم كل الصعوبات هذه اللي كنت نحكي عليه نحكي عليه. ان شاء الله ربي يزيد في العاطفه نتاعكم، في الاحساس بالاخر، هذيك هي اهم حاجه كل شيء يتعطى بالوجوه، اول ما يتعطى بالوجوه، الحليب يتعطى بالوجوه، الروز يتعطى بالوجوه. بكري والله كلمت جروسيس باش نسال نقول له عندك شي باكو روز مي فين نحكي يعني. لا قال لي اسمعني مدام احلام، لا تسالني على الماء، لا تسالني على الروز، لا تسالني على حتى شيء، توا نهار من نهارات كي تجيب حذيت انا احكي لك شنو قاعد يصير بالضبط. قلت له خويا ما حاشنيش بالروز، تا نعملوا حاجه اخرى مش مشكله. معناها على كل حال ان شاء الله ربي يقدر الخير، ان شاء الله ربي يقدر الخير. اني والله هو اللي مقلقني في الموضوع هذا الكوليكا هما الناس المرضى، الناس اللي لازمهم ياخذوا دبوسه ما يشربوها، الناس اللي مرضى بالكلاوي، الناس اللي عم في الدياليز، فما ناس عندهم امراض معناها لازمهم يشربوا الماء المعلب هذايا يا رسول الله، هما عندهم الاولويه. فهمتوني كيفاش والا لا؟ ميساش نسخفوا على بعضنا ويجيو شي تشري ستيكا، اشري زوز بيبس وخلي الاربع بيبس لغيرك مسكينين اللي ما خلطش حتى على ربع على ربع دبوزه. بهي مرحبا بكم إذاعة ما فهم. اليوم عنا برشا ملفات للمتابعة تاع الجمعة اللي فاتت، الحمد لله برشا منها لقينا لها حلول يا ربي ورذاك، فما بداية الحلول في بعض الملفات الأخرى، عنا برشا مواضيع اليوم مش نحكيو فيها. مرحبا بكم على 93-213-219، هذا الرقم الأولاني، على 93-213-219 والرقم الثاني لأما فهم على 96-800-200 96-800-200. أحلام سليمان بطيخ معكم من قدام ميكروفون إذاعة أما فهم، برنامج واسط خير حتى للأربع. رمرومة اليوم في اللباس الأبيض، اللباس الأبيض كما قلبك الأبيض يا ريم، إن شاء الله يا ربي قلوبنا كلها تكون معطاءة وتكون كريمة وتكون حساسة بالآخر، هذيك أهم حاجة. اليوم الحقيقة متاع ربي قبل ما نبدأ نسمع الأغنية الأولى، نحب نبدأ برنامجنا زادة إن نذكروا بالعودة المدرسية. الله يبارك لكم، اليوم راهو بدينا احنا الحقيقة في اتصالاتنا تنقول لكم شنو عملنا بالضبط الجمعة هذية، طرقنا البيبين، كلمنا الناس اللي نعرفوهم الكل، الناس اللي ما زلنا مع انت أول مرة بيسموا إذاعة أما فهم، نحب نقول لكم رانا الحملة انطلقت، ماذا بينا تعاونونا بأدوات مدرسية. نعرف كل واحد لاهي في همه، كل واحد لاهي في مشاغله، كل واحد لاهي مازال اللي يتفرهد اللي بحر اللي مازال مش مركزين معناتها برشا في العودة المدرسية، أما نخليوهاش تفاجئنا العودة هذية، لازمنا نحضرولها على بكري. راه فما برشا نرجع التفاصيل، خاطر اتصلت معناتها معناتها ديغروسيست في الموضوع هذية، شنو اللي موجود شنو اللي مازال مش موجود، العناوين الكتب معناها الكراس المدعم، هذا الكل تنحكيو عليه بما أنه برنامجنا الحملة الكبرى الحقيقة اللي مأمنين بها اللي هي حملة العودة المدرسية. تشاهدوا برنامج واسط خير على الباج متاعنا على الباج أما فهم بلوس، تسمونا على 105.5، زوز تليفونات مرحبا بكم على 93-213-219 على 96-800-200. ريم تقول لي فما غنية مفاجأة، ما نعرفيش المفاجأة هذه ليا والمستمعين متاعنا. على كل حال نسمعوا الأغنية، أي نطلب أغاني على الأم الجديدة الأغنية هذه،
0: مش على الأم،
1: مش على الأم يا أبي
2: أنا بابا ما تنساش
1: نسمعوا الأغنية، نسمعوا ونرجع.
2: أنا بابا نور البصر.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ما زلت اكيد مع اذاعه اما فيم برنامج واسطه. خلينا نبداو باولى الملفات اللي بدينا فيها تقريبا الجمعه اللي قبل اللي فاتت. موضوع الاخ اللي يحضر معنا واللي وصل صوته للمستمعين عنده مرض، هو مريض شان ربي يفرج عليه. الكارني نتاعو مسال لسبيطار تاه الصفر 554 دينار. فما شكون الحقيقه فعلت خير مره اخرى، نقولها ربي يبارك لك في صحتك وفي نظرك ويرحم والديك، انك تبرعت باش خلصنا احنا سبيطار تاه الصفر، وباش انت مشي يعدي ديجا الجمعه اللي فاتت نهار الجمعه مشي يعدي وعطاوه لوردونونس تاع الدواء. لوردونونس زيد فما شكون تكفلت بها، الاكيد تسمع في اما فهم. نحب نبعث لك تحيه كبيره كبيره الاخت قبل ما نكملوا قبل ما نخرجوا تقريبا من الراديو الجمعه اللي فاتت. اخت بسمه هكا الاخت بسمه جات بحذانا وقالت لي ندور من الفارماسي الفارماسي فما دواء ما لقيتوش. قالت لي حسب ما خذيت لوردونونس قيمته 100 دينار الدواء، هي شريت معناتها القسط الاكبر من الدواء هذايا وقعدوا زرار قالوا لهم 30 دينار. شفت محلاه من التوانسه 15 دينار. داكور داكور بارك الله فيه يرحم والديها. دونك الدواء هذايا هاو جابته الاخت بسمه المقر اذاعه اما فيم مشكوره. احنا كلمناه باش يجي ياخذ الدواء نتاعو، احنا الدواء نشروه الا بالاردونونس، والاردونونس تكون جديده بطبيعه الحال مع الملف الطبي كامل، مع نسخه من الكارني، مع نسخه بطاقه تعريف، كل شيء لازم يكون موجود حتى احنا نتاكدوا من كل المعطيات الاكيد. وزادت خليت له 30 دينار قالت له هذوما على رحمه الوالدين. دونك هذوما بالنسبه للملف الاولاني الدواء، قلت لكم اولويه مطلقه في اذاعه اما فين بالنسبه للمرضى مهما كان نوع المرض. احنا ما نوصلوا الصوت، احنا نحاولوا نقلبوا القصه كما هي بدون معناتها زياده ولا نقصان، نحاولوا قدر المستطاع ان نظهروا حقيقة الوضعية الاجتماعية. فهمتوني كيفاش بيه؟ دونك الموضوع هذا ان شاء الله يا ربي هاو كالكارني متاعو خالص، الدواء هاو مشري والحمد لله، الحمد لله يا ربي ورذاك بيه. عنا ملف ثاني، ملف ثاني بعد شوية باش تجي الاخت تتسلم الإعانة متاحة بيه. هي جيت وصلت صوتها لأن عندها بنتها ديجا مريضة بعويناتها وناقصة برشا برشا برشا. دونك مشيت للدكتور مهدي في سوسة، احنا بعثناها الدكتور مهدي عدى عليها الحقيقة، والبنية لازمها اليونات. جبتنا ديجا الجمعة اللي فاتت جبتنا الأردونونس مع عند الطبيب، واليونات هذه مقدارها 300 دينار. فما شكون تبرع لنا ب 300 دينار؟ ريم ما تحبش تقول على اسمها اللي تبرعت لنا ب 300 دينار، ما نعرفوهاش، ربي يفضلها وربي ان شاء الله جزاها كل خير ان شاء الله في ميزان حسناتها. بالنسبه لريم هي اللي تكفلت الحقيقه، مشات للبتسيان في قصر هلال وهو زاد عاونها ب 100 دينار معناها حسب لنا اليونيت هذه 200 دينار محليه محليه نتاع بنيه عمرها 6 سنين. البنيه اللي ديجا عندها مشكله في عويناتها وخاصه عندها عين ناقصه برشا برشا برشا. دكتور مهدي متعاون معنا الحقيقه مع مجموعه من الاطباء الاخرين، وين ما نقصدوهم ما يخيبوناش الحقيقه نتاع ربي، ديما يكونوا معنا وديما حقيقة يشجعونا وبدون حتى ما أنت تكاليف. يقول لي أحلام أي حاجة عندك كلمني وقلها تجي ومرحبا بها أي موضوع من المواضيع. دكتور مهدي تلهينا زادة بالعملية الثانية، العملية الأولى بليتو متاع يوسف اللي عمره 6 سنين. دونك الأخت جات باش تاخذ اللونات متاع بنيتها أهيا موجودة، والمئة دينار ديجا أهيا اللي طيحانا لوبتيسيان باش نعطيوها للأم، خاطر الأم ديجا زادة لازمها اللونات. ان شاء الله يا ربي نلقاو شكون من اصحاب الخير. هي اللونات ب 300 دينار، نكملوا بربي احنا فرحنا البنيه عمرها 6 سنين، ما فيها باس نفرحوا الام زاده هي باللونات على خاطر حاجه ضروريه وحاجه لازمه لازمه لازمه للصحه باش ما تزيدش تدهور النظر نتاعها. محلاهم التوانسه ان شاء الله ربي يجازيكم، ان شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم. عندنا زوز ملفات اخرين مهمين برشا برشا باش نحكيوا فيهم بعد شويه. نحب نذكر برقم اذاعه اما فيم على 93 213 219، وينكم يا اخي راقدين ولا مقيلين ولا مبحرين ولا تفطروا ولا وينكم؟ مش قاعده نسمع في تجاوب. وين صديقنا اللي من قصور السيف؟ على خير نبعث لك تحيه كبيره. كيف كيف الحاج والحاج حاجة اللي مش شابة. نشكركم برشا برشا, نقول لكم إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير, إن شاء الله ربي يدوم عشرتكم, وإن شاء الله ربي يفرج على الحاج, لأني كلمته الجمعة هذه باش نسأل عليهم, قالت لي راهو الحاج مريض شوية برشا سخانة, قالت لي ما نجمش يستحمل السخانة هذه, إن شاء الله ربي يفرج عليك يا حاج وربي يقيمك سالم أمين رب العالمين. أنت فاعل خير وأنت معناتها تعمل في برشا برشا برشا خير, ولعمرك تظهر روحك, إن شاء الله ربي ديما يكون معاك وقت الغسرات وقت المرض وقت الواقع الصحية هذه, إن شاء الله ترجعنا لباس وتجينا مقر إذاعة أما فهم الأكيد كما جيتونا أقبل عن العودة المدرسية اللي يعني مرهنا عليها الحقيقة أصحابنا وأحبابنا والناس المأمنين بإذاعة أما فهم وبرنامج واسط خير. بربي نحب أستجدي منكم معناتها قلب عطوف قلب حساس قلب معطاء, نحب نقول لكم عاونوا بعضكم أقضيوا لبعضكم, ميسيرش الأدوات المدرسية راهي لازمة, راهي مش حاجة معناتها كونفور زعما نشري زعما لازمة, هذه حاجة ضرورية بالنسبة لقراية وليداتنا, راه كل أم وأب يخموا كيفاش يرجع ولدهم يقرأ بنتهم تقرأ فينا ظروف يلزمها الأدوات الكل كل تكون كاملة من نهار الأول, مش نقعدوا احنا هون نشريو كتاب ونلحقوا كتاب ونلحقوا كراسة ونلحقوا كذا, ماذا بينا الكراتب كيف كيف ناخذوا معناتها كونتيتي كبيرة من الكراتب بخاطر الكرتابلة غالية الحقيقة متاع ربي. بدينا احنا الحقيقة نتصلوا, اتصلت برشا برشا من أصحابنا وحبيبنا من قصر هليل, عنا جروسيست في قصر هليل عنا سنين وإحنا نتعاملوا معاه, إن شاء الله يا ربي يحاول يعاوننا إسناء, عنا مكتبة كيف كيف من مكنين كلمت اتصلت به, إن شاء الله يا ربي تعاوننا زيادة إسناء, عنا فاعل خير. حبيت نشكرك ونقول لك يرحم والديك أخوي العزيز, عمناول تبرعنا تقريبا ب15 كرتابلة كاملين مكملين, عمناول إسناء وتكلمتوا دوما ما كلمتوا, قال لي والله والله جيت في بالي في بالي باش نتصل بك أخي أنت كلمتني, قال لي إن شاء الله الجمعة الجاي يكونوا حاضرين. شنو تحبوا بالضبط؟ قلت له المستويات الكل اللي باش يجي من عندكم مبروك, رانا حاشتنا بصغيرات يرجعوا يقراوا, ان شاء الله ربي يبارك لهم. على مكتبه في بنبله زاده, مكتبه في بنبله اتصلت بها المكتبه هذه قالت لي عندي شويه كراتب نحب نتبرع بهم ونحب نعاون بهم. عندنا مكتبه اخرى ديجا جروسيست هو في سوسه, كل عام هي تعاوني بارك الله فيها مدام نور, يعطيك الف صحه مدام نور, سنين وسنين واحنا مع بعضنا, ذي تكمل لي الكرتابله الحقيقه, دونك اللي تتبرع به كملوا بيه الكرتابلة. شو معناها؟ معناها كل لوحة وكل أقراص الملونة وكل الفوتر وكل قواش وكل أوراق المقوى وحسيل وكل والمقوسة والكومبا والكل كل ما ذوما اللي تكونوا والتروس ذوما اللي يزموا يكونوا موجودين في الكرتابلة. مدام نور ديما تكمل لي الحقيقة الكرتابلة نكملوا بها, إن شاء الله إن شاء الله يا ربي كل واحد فيكم ينجم يعاوننا, كل واحد فيكم ينجم يكون فاعل خير, كل واحد فيكم ينجم يتبرع ويعاون ويشري حتى كرتابلة مستوى ابتدائي اعدادي ثانوي اللي تقدروا عليه, الله يبارك لكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم. احنا راهو نطرقوا البيبان, احنا رانا ما نسلموش, احنا رانا ما نقلقوش, احنا نكلموا مره واثنين وثلاثه واربع ونقول له والله فعل خير, اي فعل خير نتصل بيه نقول له قل له كان قدرت باش تعاوننا السنه بركه لو فيك, وكان ما قدرتش زاده بركه لو فيك ويرحم ويديك, ان شاء الله تجي مناسبه اخرى وتعاوننا زاده, علاش لا, كل واحد وظروفه راهو كل واحد والصعوبات اللي قاعد يمر بها, ان شاء الله يا ربي تحاولوا تعاونونا كما عودتونا كل عام, احنا نتوكلوا على ربي ونقولوا يا ربي ان شاء الله ربي يفتح البيبان قدامنا, ان شاء الله اللي يطرق باب الاذاعه ما يروحش خايب, ان شاء الله صغيرات راهم يجيو يختاروا الكراتب لهنا في مقر الاذاعه, تحبوك الفرحه هذيك, نحبوك الاحساس هذاك, اني مربيه واستاذه ونعرف شنو معناها صغير قدامك ولا ولدك ولا بنتك تقول لك يا ماما شيلي كراسه الفلانيه والا كرتابل الفلاني وانت ما تقدرش باش تشري لها, معناك الاحساس هذاك اللي تحس بيه, ان شاء الله يا ربي نحاول نعاونوا بعضنا. ورقم اذاعه اما فهم عندنا زوز ارقام على 93213219 والا على 96800200, ننتظر منكم تليفونات تسمونا على 105.5. نعم
1: مدام بسمه
0: اللي مدام بسمه اي
1: حتكراني في الاستماع انت بكره قلت وينكم
0: ربي يفضلك يا مدام بسمه وربي يعطيك على قد قلبك الباهي, والله اني ريتها اللوطه معناتها واني خارجه من الراديو الجمعه اللي فاتت وقالت لي قلت ايش بيك بنتي لاباس, قالت لي بكري ندور من الفارماسي الفارماسي فما دواء راني ما لقيتوش, وقع وقالت لي هاوش فما فارماسي اخرى باش نمشي نكمل نشوفها, وبعثت لي باش نمشي مدام ريم. على كل حال مدام بسمه ربي يكثر خيرك ويكثر مالك ويعطيك الصحه في كل ما قاعد تعمل فيه, ومحليها من التوانسه مره اخرى نقول راه التونسي للتونسي رحمه مش شعار احنا نخدم عليه, هذاك هو التونسي كي يحس بخو القليل الزوالي اللي ما في حالوش المريض المحتاج اليتيم يهب وهبه واحدة ويبدأوا يعاونوا باللي نجموا باللي يقدروا حتى كل بالكلمة الباهرة راكم تنجموا تعاونوا تشاهدوا برنامج واسط خير على الباج متاعنا على MFM بلس راجعين الأكيد مع مختلف الاختيارات الغنائية حتى للأربعة متاع العشية على الحب
1: على الأم
0: على الأم, على الأم. أي كله حب وحب الأم حب الأب العائلة

0: ام اف ام ديما معك.
1: ما زلت الأكيد مع إذاعة مفهم مع برنامج واسطة خير حتى للأربع. قلت لكم عنا ملفات قديمة للمتابعة، عنا ملفات جديدة. نبدأ بأولى الملفات.

0: هذه اللي أول مرة تجيب حذينا المقر لذاعة وبرنامج واسطة خير. نقول إني إذا كان يتعلق الأمر بالصحة، إذا كان يتعلق الأمر بالمرض، إذا كان يتعلق الأمر بالفقر والمرض مع بعضهم، باش بشي فارعوا المرض هذا، باش بشي نفارعوا نفس السؤال ديما نطرحه أني. فما هميم وفما هم وفما شيخ الهموم. بالنسبة لي يعني أقصى الهموم هذه، يا ربي بقى لنا الستر ويبعد عليكم البلاوات ويلطف بينا وبيكم بمت محمد الكل يا ربي، هو الفقر والمرض الخبيث. الفقر والمرض الخبيث مش مسلسل وإلا عنوان راهم تاع مسلسل، هذا واقع تاع برشا عائلات تونسية، واقع تاع برشا ناس قاعدة تعاني في هول هالمرض هذايا. وزيد على هذايا قلة الإمكانيات، معناتها ما عنديش باش تفارع أصلا. كما قصة الأخ اللي باش تسمعوها توا على لسان زوجته اللي جاتنا من المهدية، هي متزوجة عندها ثلاثة صغيرات، ربي فضلهم كي نقولوا صغيرات، ما زالوا راهو تحب لهم مشوار طويل. مرحبا بيك على سلامة، أقرب شوية للميكروفون خلي الناس يسمعونا بالباهي بالباهي، ونذكر بزوء أرقام تليفونات باش تكلمونا. بالله يرحم والديكم كلمونا، تنقلكم علاش تكلمونا، علاش شنو الموضوع الاستعجالي هذا. نداء عاجل جدا، عاودوا نداء عاجل جدا، نداء انساني بربي انساني، لانه اللي تسمعوه توا اني راني ريت واحد من اقاربي اللي عانى نفس المعاناه هذيك، واللي لازمه معناتها صبر، ولازمه فلوس، ولازمه معاناه يوميه، ولازمه معناتها احاطه نفسيه، ولازم ولازم ولازم. على كل حال العبد ما يقول حتى شيء، يقول ان شاء الله ربي يلطف بهم، امين رب العالمين. مرحبا بك،
1: السلام.
0: مرحبا، انت اول مره تجينا مقال الاذاعه؟
1: اول مره جيتكم، مره عونتوني في الادوات.
0: في الادوات مرحبا، مرحبا. اعطينا البنيات شكون يقرا سنة، شكون زوج بنيات يقراو سنة؟
1: عندي سجود سنه ثالثه ابتدائي، وردينا سنة اول عام في الليسي.
0: باه، عندك اولى ثانوي، اولى ثانوي، وعندك ثالثه ابتدائيه.
1: والبنيه الكبيره بحكم مريضه وظروف ما كملتش في قرايتها، بدا بطلت من سابعه.
0: بطلت من سابعه، شنو تعملت؟ اقرب شويه خاطر صوتك مش واضح كما اني نحب.
1: عملت وتخدم في المعمل، هي زماتيك ونبوا عليها، قالوا لها ما عادش تخدم، وهي ما حبتش تبطل، قالت لازمني نعاون وندز معاكم.
0: انت كاريه؟
1: كاريه 280.
0: 280 دينار. راجل كان يلم في الدبابس، قلت لي
1: يلم في الدبابس ويلم في الخبز، ومعيشنا والحمد لله مستورين والحمد لله، واني نخدم في الديار، بيخلصنا فكرانا ويجيبنا موفرنا كل شيء موفرون. طول المرض معناها جاته مرض على غفلة، جي من نعارك ونقوله هاي يمشي عندي، يقول لي لا مدام جيبي فارغ ما نمشيش، مدام جيبي فارغ ما نمشيش، لين نهار مرض صايم ما عادش ينجم.
0: هاي
1: جاء خويا، عيطني الخويا يلقاه دايخ في القاعة، قالوا هاي برمشي للسبيطار، قالوا يوسف مدام جيبي فارغ ما نجمش نمشي، قالوا له جيراننا يرحم الديم، قالوا له معناها اطلب له الحمايز وبلاش. هزيناه جهزت الحماية وهزته وعملوا له معناها في الاستعجال العداوة
0: لازم
1: الليريام وسكانير والكل، لقاو عنده كل المرض الخايف.
0: لطف علي،
1: ومش مقيد معايا في الكرني الابيض، خاطر قولوا لي معناها الكرني الابيض راجلك معاك ما عندكش الحق فيه، كي هزت لهم الدوسي متاع راجلو كل الحق الله يرحم والديهم، تفاعلوا معايا وحطوه معايا في الكرني،
0: في الكرني لبي،
1: في الكرني لبي.
0: توا راجلك وقتاش سمع بروحه مريض بالمرض الخبيث هذا، ربي يشفيه وربي يلطف بيه؟
1: عنده أربع شهور
0: على غفله، كان ليه بيكم، كان قايم بالدار برغم التعب، مسكين في السخانه، في الشتاء، في الليل، في النهار، يخدم يفارع في الدنيا، مش كت في يديه،
1: مش مخلينا ناقصين حتى شيء. الله يرحم والدين والديه، هذاك علاش هاني تعب في جرته، واللي عملوه لنا هو اللي نحب معناها نفارع معاه حتى لين يبرى ولين يولي لاباس عليه. اما الله غالب، جريت الليد فارغه، واللي يعطي مره واثنين اللي ياخذ ما يتعبش، واللي يعطي يتعب.
0: هو الطب شنو قالوا توا؟
1: هما الطب توا مشاو،
0: كيف مشاو داوا كل تا شنو قالوا؟ هو لطف معناها مش ندخلوش في التفاصيل، هو مرض كونسير معناتها فانا مرحله، قالكش فانا مرحله
1: مزال طويله في الليرام، حتى اللي يشوفوه معناها شنو نوعيه الدواء باش يصبوه،
0: مازال ما بداش في الشيميو،
1: مازال طاح به واحد هذايا ولد حلال طبيب، اللي عمل له العمليه دكتور سراج الله يرحم والديه
0: بارك الله فيه،
1: هو اللي باشر معناها بعث تكلم عليه شكون في المشتي.
0: اي
1: تو قاعد يعدي في منجي سليم انا معناها بالتليفون.
0: اي
1: يجي يعمل لك التحليل كل 3-4 ايام يمشي يعمل تحليل دم. وعمل لي ريم لي ريم مازال ما حضرش
0: تو باش يبدا يعمل في الشيميو ان شاء الله.
1: ايه.
0: قبل هذايا هو تو يستعمل في الليبوش حس ما حكيت معاك بكري اني شويه قلت لي ما انت في الليبوش خاطر عندنا نفس الحاله احنا جاتنا حاله زاد نتاع اخ ربي يشفيه زادا نفس المرحله بالضبط نفس المرض بالضبط وقتها يستعمل في الليبوش وعملنا له حمله الحقيقه نتاع تبرعات وشرينا له كونتيتي كبيره الحقيقه معناتها اصحاب الخير ربي يبارك لهم ربي يبارك لهم الكل نعرفوا شنو معناها البوش والناس يسمعوا فينا فاهمين فاش قاعده نقول بالضبط البوش هذه لازم تتبدل نهار بعد نهار
1: نهار بعد نهار
0: بعد نهار هذه البوش بس بور بجرثومه انت قلت لي ما عندكش حتى مروحه بيجي نحكي معاك اني شويه راجل مريض بالكونسير وعنده البوش يستعمل فيها ولازم معناها مكان مهيئ بارد شويه باش تلصق البوش هذيك معناتها انت تحطها منه وهي تيح منا
1: والله لقيت مروحه ملوحه هزيتها قاعد يفرع فيها يفرع فيها لصق لها ربط الخيوط هو في لافسي في عنده غرام بكلت في الفيز
0: ولا تخدم تريف
1: تخدم تعمل فك الحس ومن بعد البريز يشعل طيشناها
0: يا رسول الله يا ربي بي ان شاء الله هاو احنا قلنا اصحاب الخير وينكم وينكم وينكم يا جماعه الخير وينكم احنا قاعدين نحكيو في حكايه مش خياليه راهو نحكيو في حكايه نتاع شخص مواطن تونسي يفرع في الدنيا هذه انه يلم في الخبز ويلم في الدبابز ويوكل في عائلته ويعيشهم العيش الكريم الى انه معناه فاق بروحه ديرير ما انه عنده جياع في مسارنه مشى عداه الزو يعدي كذا يلقى روحه مريض بالكونسير ان شاء الله ربي يقيم وسالم وربي يشفيه امين رب العالمين ان شاء الله صحته ترجع لباس يا ربي يرجع يقوم الروح ويقوم العائلته ساعة قبل كل شيء لازم توا رحله نتاع علاج رحله مطوله نتاع علاج لازم الليبوش هذوما لازم يتشريو لازم هالفلسه هذه اللي قلت اباري لازمها تركب لهنا ب 600 دينار هذوما ايرجون كرني الابيض دونك كل شيء على جيبك كل شيء على جيبك باهي خلينا نقدموا شويه توا خلي الناس اصحاب الخير نذكرهم بزوز ارقام تليفونات نقول لكم على 96 800 200 والا على 93 213 219 تكلمونا على زوز ارقام هذوما الله يبارك لكم نحبوا اولا شكون يتبرع لنا والا يشري لنا مروحه هذه ايرجون حاجه ضروريه يلزمنا شكون يشري لنا مروحه للراجل مريض يا رسول الله باش يبدا مرحله علاج الشيميو ونعرفوا الشيميو الله لا يوريه لكم ولا يوريه حتى لحد معناها باللي احنا نصفوه ونراوه مش كيما اللي يحس بيه ورينا برشا حالات من اقاربنا ومن الناس اللي نعرفوهم ومن زيارتنا وقت المستشفى فرحة حشيد معناتها في سوسة قد مشيت اني وريم زرنا معناتها قسم الاطفال في سوسة وروحنا مرضى اني وريم قسم بالله روحنا مرضى نهارتها ربي يبارك في اصحاب الخير ربي يبارك في كل متبرع وقت تبرع لنا بشرينا لهم الابر اللي عدوا به الدواء وقتها وشرينا لهم اللعب وشرينا لهم تبشوا وحسيلوا ربي يبارك لكم الكل ويرحم والديكم مرة اخرى ان فرحنا معناتها صغيرات مرضى بالكونسير ورحلة معناها طويلة وعريضة بي ثاني حاجة مستحقين شكون يشري لي بوش هذوما لي بوش قداش من كعبه نهار بعد نهار بول مومون قالوا لي
1: مومون تشد الوحده ما هو يعرق يركبها تقعد حكيت سواتين كيك ثلاثه وتشيح له بالعرق فهمت تو عنده وحده محطوطه يفرخها يغسلها يمسحها باللنجات ومصمصها بالماء ويرجعها بالسكوتش
0: واحنا خايفين على الجراثيم خايفين على الجراثيم ان شاء الله ربي يشفي حاجتنا شكون ياخذنا لي بوش هذوما البوش بالسيبور نتاعو بخمسه و 26 دينار 26 دينار علاش قلت كلام ذي وقتها عندنا خونا رضا مريض بالمرض الخبيث وقتها جات مرته زاد وصلت صوته عندنا شكون وقتها من رجيش اخت من رجيش تبرعت تقريبا مليون بوش شريت لها مليون البوش معناتها شوف قديش من كعبه شريتها وقتها ربي ان شاء الله يسخركم امين رب العالمين بربي اقفوا لبعضكم بربي اقفوا لبعضكم وقت المرض وخاصه يكون مرض خبيث وفقر ما تنجمش تفارع باش تفارع بربي المراه هذه مازالت في بدايه مرحله العلاج الاولى راجلها مازال ما بداش حتى يعمل في الشيميو لازم معناتها لي بوش هذوما مره اخرى نقول لازم ثاني حاجه معناتها اللي باش يركبها في يد الدوق. هذه ب 600 دينار قالوا لكم تشري
1: 600 دينار
0: حتى تتركب زاد اكثر تولي 600 دينار معناها هذوما حاجات ضروريه. شنو اخر انت جيت المقال اللي ذاع اليوم معناتها الناس باش يسمعوك الناس
2: عاود لهم سعر البوش
0: 26 دينار البوش واللي عنده جروسيست يبيع له اقل يقول لنا ما يسيرش يقول لنا والا ياخذ لنا. والله اني عندي وقت معناتها جروسيست في سوسه كنت نتعامل معاه في حاله من الحالات وكان يعمل لنا جيست ربي يبارك له ربي يجازيه على فعل الخير ويطيحنه شويه معناتها في السوم. على كل حال انتم وشنو تراو تحبوا تشريوا انتم يرحم والديكم تحبوا تعطيوها تشري يرحم والديكم تحبوا احنا نسالولها اقل يرحم والديكم حصيلوا اللي تراو صالح ربي يبارك لكم في صحتكم وفي نظركم. راهو شخص من عام قديش راجلك؟
1: من عام
0: 81 مازال صغير معناه مازال صغير فارع فارع فارع الدنيا
1: بس ساعات نقولوا عليه نمشي للتضامن نعم يعطيه في مواد غذائيه ولا نمشي الولاية يقول لي فايز هكا عايشه مستور خلي راهو غيرك ثم محلات ما اقوى منا احنا خلي لغيرك انت تو مش تمشي مش تاخذ قسم غيرك خلي غيرك يا اخو احنا مستورين والحمد لله ضيق قبل ما يمر
0: بورتون في دار كري
1: والله
0: بورتون يلم في البيبس
1: ويلم في البيبس
0: يبربش في الزبله يبربش في الزبله رانا قاعدين نحكيوا على مواطن صالح يفارع في الدنيا هذه يا رسول الله. افهموا الصوره نتاع شخصنا المريض اليوم اللي احنا نحبوا نعملوا له نداء اللي الناس لازم تتعاطف معانا والناس لازم تكلمنا وتقفوا معاه كما هو فارع فارع الدنيا كحد جهده وكحد صحته يا رسول الله ما نجبدوش بيه احنا في الاخر بالكل معنا اللي بربش في الزبلة يلم في الدبابس يلم في الخبز معيش عائلة فيها أربع يخلص في الكري اللي هي 280 دينار معيشهم حياة كريمة باللي يقدر مسكين بقدر الجهيد هي تخدم في الديار كل مار وقسمه معناه قاعدين يفارعوا في الدنيا هذية. لكن ربي سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض خبيث توا باش يبدأ العلاج نقفوا معاه نساندوه في المراحل الأولى من العلاج خلي ربي سبحانه وتعالى ينفخ في صورته وإن شاء الله ربي يشفيه ويرجع يقيمه سالم العائلته والروحه ساعة قبل كل شيء. زوز أرقام تليفونات على 93-213-219 على 96-800-200 نعود على زوز أرقام متاعنا أهوما لبوش بربي للناس اللي شاهدوا فينا توا نحب نقول لكم على الباش فيسبوك أما فين بلوس أذوما لبوش دجا نعرفوهم أحنا ودجا خذيناهم قلت لكم لشكون قبل المريض هذوما ب 26 دينار 26 دينار الكعبة شكون ينجم ياخذنا اللي يقدر عليه اللي يقدر عليه يرحم والديكم يكثر خيكم وان شاء الله في ميزان حسناتكم. شنو تحب تقول للمسلمين متاعنا فاش باش يزيدوا يعاونونا اكثر قل لهم ميساج افتح قلبك افتح قلبك وين تسكن اختي انت
1: في نهج الورد
0: في نهج
1: ورا محطه الوجه
0: ورا محطه لوجيت في المهديه في المهديه اي
2: اما
0: فين مهديه وي برشا يسمعوا فينا برشا يتابعوا فينا من ولايه المهديه من سوسه من المنستير من كل بلاصه الحقيقه يتفاعلوا معنا رانا مش عام ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة راهم قطعوا ست سنين وشوية برنامج واسطة خير في أما فيم راهو برنامجكم انتوما راهو برنامج الناس اللي عندها قلب برنامج الناس اللي تحس برنامج الناس اللي تحس بألم غيرها احسبوه أخوكم احسبوه أبوكم احسبوه حد قريبكم ياما ياما رينا معناتها والله قلبي وجعني يعني دجا حتى في رمضان قلت لها يا ريم باش نخصوا رمضان ان شاء الله نشوفوا ربي ان شاء الله يطول في اعمالنا في الخير ان شاء الله يا ربي نخصوا معناها جزء من برنامج واسط خير للناس البربشه هذوما البربشه شكون هما اللي بربشوا في الزبله اللي باش يوكلوا صغارهم معناتها حاطين رواحهم في الريسك نعم
2: المروحه وصلت جبالها انت من سوسه
0: يعني جبالها من سوسه الله يبارك
1: الله يرحم الدين والدي الله يرحم والدي
0: يرحم والدي
2: المروحة حاضر
0: يرحم والدي يرحم والدي من سوسة من سوسة بارك الله في أهلينا في سوسة في المنستير في المهدية بكلكم تسمعوا فينا في تونس وخارج تونس عنا توانسة خارج حدود الوطن كي يوصلهم صوت لما فهم ما يكتفوش يديهم كي يوصلهم صوت لما فهم وبرنامج واسط خير يسعوا ويكلمونا ويتفاعلوا معنا ويسألوا وعلى جزئيات في تفاصيل ملف من الملفات ويقفوا والله العظيم وقفة رجال الله يبارك لكم ويرحم والديكم. دخلت موضوع في موضوع على خلنا عنا فاعل خير آخر في فرنسا اللي ليه بالأخت صابرين اللي احنا جمعة كاملة ونتصلوا معناه بالشركات باش ناخذوا لها الماتريال. شركات كل واحدة يبعث لنا دوفي, كل واحدة يبعث لنا دوفي, وفما فرق معناه في الدوفيات الحقيقة, فما الكاليتي الباهية لودغام, فما المتوسطة. احنا باش نحلوا لها الكشك هذية لازمنا تجهيزات, لازمنا فريجيدير متاع يغورت, لازمنا كونتوار, لازمنا طاولة متاع كاسة. اي هاو متصوري اعطيهم, اعطي مدام ريم بربي خلت ابعث على الواتساب, فما شكون طلبنا في الصور متاع البوش. اي بيها باش نمشيو لبنتك توا. دونك باش نرجع الموضوع صابرين بعد شويه, خليني نكمل بربي مع الاخت لان مبكري تستنى جات المقال الاذاعه ومبكري تستنى انت توا. عن امل في ربي كبير هكا, ولا كي قصدت باب الاذاعه وصلت صوتك توا عندنا امل انه الناس يتكلمنا. فما هكا حاسه فما حاجه انت
1: احساس من نفسيتي ارتاحت ملي دخلت بكري نرعش ونبكي والله يطول نفسيتي ارتاحت كي دخلت.
0: صلي على النبي ولاباس نشدوا في ربي ما نخيبوش.
1: نطلب من الاولاد الحلال والبنات الحلال مش يعاونوني, خاطر ثم برشا عباد يجيو مثلا وهما سمحني في الكلمة قبل ما يعاونوني يطلعوا لي ويشوفوا شوفوا على عين المكان.
0: شفت احنا علاش نفارعوا معاك وندافعوا على الدوسي, خاطر دوسي يتكلم على روحه. دوسي متاع شخص مريض بالكونسير فيهاش حاجة ذي
1: شيء.
0: اللي هو عنده أولوية مطلقة في البرنامج, ما عندناش عليك حتى بوم زيارة. انت أولى, انت أولى, صدقني انت أولى. ما فماش أولى من شخص مريض بالكونسير لازم نقفوا معه, ما فماش. بالنسبة لياني رقم واحد, الصحة رقم واحد. طبعا بعد نمشيو للملفات الأخرى, بعد تستنى الملفات الأخرى, أما الحاجات الاستعجالية هذه ما تستناش. راجل مريض بالكونسير وربي يشفيه لازم لي بوش يتبدلوا نهار بعد نهار, والبوش ب 26 دينار هي باش هي باش تعمل بهم بالله تخدم نهار نهارين ثلاثين في الجمعة.
1: أمس جبت 50,000 ما يا قضى بنتي الكبيرة اللي مريضة, خاطر أمس بها في السبيطار روحت جيعان. قلت لي يما بجاه ربي شاي رشتة بالدجاج يما كل الدوية. قلت لها به مشيت للفرمسية طواني قلت باش ناخذ دجاج ونطيب لها وراجلي كاكا نغزر له يحشيك.
0: اي اي اي اي
1: مشيت خذيت بهم شكاير الراجل استعملهم في ساعة تغششت اللي تمشي كان على كلام بابا تمشي. قلت لها بنيتي الله غالب الله غالب بوك أولى ربوك أولى ريت يعجبوك أولى. كاتب كاتب خرجت مشيت لدار نعطيها طيبة لها أمه شوي محمصة بالطماطم والقرآن لنزيد عليكم كل
0: نعرف نعرف
1: ربي حسبني نعرف كان نزيد عليكم كل
0: نعرف إن شاء الله. أني شوف أني شدة في ربي وحاسة إنه أصحاب الخير بشي يكلمونا وبشي يعاونونا بشي يشرونا لبوش. حاشتنا بشكون يشرينا شوية لبوش الله يبارك لكم. حاشتنا بشكون يعاوننا على 600 دينار متاع لباري ذي اللي يلزم عدي فيه الشيميو. لاباري هذه تركب في اليد ب 600 دينار. عطاو تجيب لنا ديجا الورقه مع نتاع الطبيب. لازمنا نعملوا نداء استغاثه للناس اللي يسمعوا فينا توا باش يعاونونا على 600 دينار باش تشري بهم لاباري هذه راجلها باش يبدا يعدي في الشيميو توا باش يبدا يعالج توا باش يبدا يفارع في المرض مسكين. هو حاسس بالوجيعه وحاسس بالتعب وحاسس بالدوخه بالدوخه وحاسس بالانهيار وحاسس بالضعف ما ينجمش يتكلم. قال لك جيبي فارغ باش نقاوم المرض هذايا. فهمتوا كيفاش جيبي فارغ باش نداوي جيبي فارغ
1: دواء الاعصاب نجيب له حتى الورقه نتاع دواء الاعصاب وعنده غدد نشيطه تمشي تخدم برشا زاد نجيب لك الدوسي نتاعه
0: ان شاء الله ربي يشفيه. اني بالنسبه لياني هذه الحاجه الضروريه اللي لازمنا نقفوا مع بعضنا فيما يخص وضعيه زوجك. شنو تحب تقول اصحاب الخير اخر كلمه تقولها لهم؟
1: اصحاب الخير الله يرحم والديكم قبل ما تعاونوني اخرجوا شوفوني كيفاش نعيش وشوفوا راجلي كيفاش قاعد كل نهار تموت فيه حاجه. تعاونوني على راجلي وعلى صغيراتي راني تعبت تعبت تعبت راهو بنياتي ضاعوا بالشر راني نبجل في دوي راجلي على بناتي. كان جاي عندي مثلا مورد رزق ولا حاجة هيك نخدم بهم فيها ندخل الفلوس وكل أبر كمان الديار تلاولي قلبي واني مرأة بصحتي نروح النهج. المهم نخدمه باش نشري له الشكارة ذيك. ظروفنا تعبة على الأخر بناتي وليت نحي من قوت صغاري وباش نشري الراجل. بناتي ضايعين بالشر رجعينا جاية قراية لا تبش لا دوات لا حتى شيء واحنا ظروفنا تشكي ربي الله يرحم والدين والدين والديك الله يرحم والديكم، حتى ما تعطيونيش فلوس عاونوني بشكاير الراجل يكهو، ما حشتيش بالفلوس، الفلوس اللي مش تعطيوا لي اشريوا لي شكاير الراجل،
0: يشون لي بوش ويشريوا لنا لاباري
1: لاباري
0: لاباري باش باش يبدا عندي في شويه في الشيميو، لازم لاباري حاجه ضروريه لاباري هذه، لازم
1: معكم كل واحد هذاك بالفلوس
0: بالفلوس كل شيء بالفلوس،
1: عنده دبوسه صغيره في تاجين قديمه زين يدهن بالقطن زاد مش حتى كومبريس ويمسحك البلاصه المصرانه ويلصق الشكارك
0: ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله. معاونونا عاونونا الله يبارك لكم اكثر شيء من الكلام اللي قاعدين تسمعوا فيه
1: والله طبعا. عنده موعد باش يمشي يشوف اقسم بالله له ماشي من قله الاحتياج وقله الركوب ما عندوش ركوب
0: مستير ولا
1: شنو مستير يبعث له ميساج وما يمشيش مرتين يجي ميساج وما يمشيش
0: ان شاء الله ان شاء الله نلقاو شكون يعاون ان شاء الله يا ربي
1: يبارك لكم
0: يا ربي يا ربي افتحها في وجوهنا يا ربي حلها في وجوهنا يا ربي ان شاء الله نلقاو فاعل خير شكون ينجم يهز التليفون ويكلمنا شكون ينجم يعاوننا على لي بوش يشري لنا لي بوش هاكا عندنا ديجا احنا موديل شريته هي وديجا يستعمل فيه زوجها توا نهار بعد نهار راهي ظروف تعيسه راهي ظروف صعيبه راهي باش تفارى حتى من الدواء حتى من حاجات ضروريه حتى من لاباري هذه ب 600 دينار لازمنا نشريوها. اسمع الجمعة هذه والجمعة جي باش ترجع لي حتى الجمعة جي باش ترجع لي لازم الدوسي هذا نخدموا عليه لازم نعطيو حظه كيما عطينا الزوج معناتها مدام حميدة سيريضا اللي الناس وقت تعاطفوا معاه بالبيه بالبيه وعاونوه بالبيه بالبيه ان شاء الله ربي يشفيه وربي يقيمه سالم ان شاء الله نلقاو شكون يعاوننا على وضعية الأخ اللي زوجته بحذية توا في المهدية مرة أخرى. نذكر بس أرقام تليفونات على 93 213 219 وإلا على 96 800 200 تسمونا على 105.5 وإلا تشاهدونا زادة على MFM بلوس برنامج واسط خير برنامجكم أنتم التوينسة. مرة أخرى الواحد يقرأ حساب روحه يقرأ حساب غيره يحط روحه ديما مكان الآخر باش ربي هكا معنت ربي يختاره ينتقي باش يعاون غيره. أني قلت قبل وديما نعودها راه مش أي شخص ربي معنت يعرض لك في حياتك باش يعاونك حتى بالكلمة الباهرة. ربي يختار الناس الباهين الناس الصالحين الناس اللي ترحم الناس اللي تحن الناس اللي تحس الناس اللي تعاون الناس اللي تحس بخوه المريض مريض بالكونسير ويفارع في المرض ملقاش باش افهموها الصورة هذية. بربي ننتظر منكم تفاعلات استجي منكم عطف استجي منكم معناتها تفاعل فوري فيما يخص الوضعية هذية على 93 213 219 على 96 800 200. اكيد راجعين عنا برشا ملفات اليوم جديدة وعنا برشا ملفات للمتابعة متاع الجمعة اللي فاتت فما اللي تحقق فيها منها وفما اللي مازال. على كل حال رحمة ربي كبيرة رحمة ربي واسعة وعريضة وان شاء الله الله لا يخيبنا ولا يخيبكم ان شاء الله ربي يشدنا ويشدكم بصحة الابدين امين. ونقفوا للناس المرضى اصحابنا واخواتنا والتوانسة اللي في تونس وخارج تونس الله يبارك لكم يرحم والديكم مرة اخرى ومرحبا بيك ان شاء الله يا ربي نلقاو شكون يعاوننا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما تروحش خايبة امين يا ربي امين. برغم حرارة الطقس وحال زوجها ويعلم به ربي وجيت وشريت له كعبة لبوش وتنتظر في الناس باش تاخذ لنا عدد معناه من لبوش بالله قدرش باش يشدونا هي نهار بعد نهار لازم تتبدل بوش نهار بعد نهار وتتنظف وتتعقم ولازم برودوي نتاع تعقيم ولازم مصاريف ولازم فلوس باش تفير على المرض هذا. هي ما عندها حتى شيء الراجل كان يبربش في الزبل الراجل كان يلم في الدبابز الراجل كان يلم في الخبز كان معايش عائلة مسكن كي ربي ابتلاه بالمرض لوحوه ونطيشوه شنو نعملوا له نقفوله بطبيعة الحال. ننتظر تليفوناتكم على 93 213 219 والا على 96 800 200.
2: تستنى ما تروحش
0: ان شاء الله يا ربي يا عالي يا كريم نلقاو شكون يعاوننا ان شاء الله. الله لا يخيبنا احنا قاصدين باب ربي احنا شادين في ربي واللي شد في ربي ما يخيبش والله ربي معانا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. المراه هذه بربي لا تخيبوها والله جيت من ماضي ساعه والا قبل ما قال لي ذاعه وقعد تستنى ويعلم بها كان ربي امراه محليها ومراه قديش مسكن الهموم اللي لمتها في قلبها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. المراه هذه تفارع وحدها مسكنه قالت لك ان معناتها نخدم على روحي في الديار قاعده نخدم لطف عليك لطف عليك انت اختنا راهو انت اختنا مسيله شي تحب تظهر في الكام مساج اما اني ربي نشد في ربي ما نخيبوش والله العظيم والله والله لا فما مره قلنا يا ربي حل فوجونا وربي خيبنا ان شاء الله يا ربي. الله لا يخيبنا ان شاء الله. ربي عرض لنا الناس اللي تحس بخوها المريض. قلت لكم الشخص هذايا المواطن التونسي هذايا احسبوه حد من عائلتكم قريب قريب وربي ابتلاه بالمرض. نكتفوا يدينا نسكتوا شو نعمل بربي شنو نعمل في الوضعيه هذه؟ انتم جاوبوني الله يبارك لكم. اني نتكلم بالحرقه هذه بالتفاعل هذه على خاطر اني ريت قلت لكم من عائلتي اللي تعدى بنفس الازمه الصحيه ونفس المرض برتو هو معناتها ماتريالمون مرتاح وقتها والله يرحمه ينعمه فيرا وقال هيلي كلمه قال لي احلام قعدت نلم في الفلوس الله يرحمه ينعمه نحب نداوي بفلوسي باللفظ الواحد قال هيلي اول حصه في الشيميو وقتها مشيت معاه قال لي الكلام هذايا الله يرحمه ينعمه ان شاء الله يا ربي. احنا والله الكلام هذايا ما حقنيش نقوله اني ما نحب الناس بالحق تعاون خونا هذايا خاطر اني معناتها ضيفه ياسر قدام المرض خاصه مرض الكونسير ضيفه على الاخر. حب التوانسة الكل تكون يد واحده نحبكم تقفوا لبعضكم تعاونوا بعضكم راهو خطير ياسر راهو بفلوسك وما تنجمش تفارعوا ساعات بفلوسك ويهزمك بفلوسك ويغلبك المرض هذايا. خلي مالي ما عندوش فلوس خلي من المحتاج خلي من الفقير خلي من القليل خلي من المراه هذيا تخدم في الديار راجلها يلم في الزبله وياما الناس برباش نراو فيهم احنا كل يوم قدامنا ترى مراه تبربش في الزبله مسيكنا وهزه يعني بها ربي قداش تبابس وتشيل فيهم مسكينه وتشيحي وياهم اني هذوما انت حاجات في بالي كل يوم نراها كل يوم نراها مرضت من الصور هذيا مرضت المرض الايجابي اللي خليني من الميكروفون اذاعه اما فهم تشجيع عطف الناس وتقفوا لبعضكم وقت المرض. الله ليه مرض مو من مرة أخرى نقول لكم زوز أرقام تليفونات على 93-213-219 وإلا على 96-800-200 متأكدة أنه ربي سبحانه وتعالى بشي سخرنا أولاد الحلال بشي جونا مقال لذاعة وإلا يكلمونا. نعديو غنية ونرجعوا نعديو غنية ونرجعوا.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: ام اف ام ديما معك.
1: ما زلتوا الأكيد مع أما فيم، ما زلتوا برنامجكم الاجتماعي الإنساني الخيري واسطة خير من الماضي ساعتين حتى للأربع. برشا ملفات قلت لكم راهو للمتابعة متاع الجمعة اللي فاتت. عنا المواطنة اللي تصلت بنا من مكنين الجمعة اللي فاتت عندها مشكل كبير الحقيقة متاع ربي في صحتها. تأثرنا ياسر احنا بالمداخلة بالتليفون متاعها، نعاودوا نسمعوها توا. عنا صور بربي مرافقة للباج متاعنا أما فان بلوس، توا اللي قاعد يشاهد في برنامج واسط خير على أما فان بلوس باش يشوفوا الصور متاع الحالة الصحية متاع الأخت المواطنة اللي باش تدخل معنا توا. باش نزيد نفسر لكم أكثر وضعيتها الصحية وهي علاش طلبت الإذاعة الجمعة اللي فاتت. أهلا وسهلا، مرحبا بيك، على السلامة.
2: أسلام أسلنتي وي
1: خليك
2: وي لباسة
1: لباسة عايشك
2: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله. جمعة اللي فات كي تعديت معنا والله خليت أثر معناتها طيب عند برشا ناس وناس حبيتك وباش نسألوك شوية أسأل هذاك علاش احنا نحبوا
2: نقدموا الملف
1: متاعك. احنا الملف اللي وصلنا والصور اللي وصلتنا ابعثناها للضمان الاجتماعي صندوق الوطن للضمان الاجتماعي. نعاود نفسروا شوية. انت كنت تخدم على روحك، قلت كنت لاباس، عندك حنوت عطريه.
2: عندي عطريه، عندي عطريه صغيره في الحومة نخدم على روحي الحمد لله يا ربي. ما استحقتش في حياتي اني
1: خليت بتيده البتيده ما سكرتهاش، ما زلت البتيده موجوده. بي راجلك شنو يخدم مدام رضيه؟
2: راجل تو كبر معناه شويه ونتا قاعد وعامل عمليه بطق حشاك، عامل بلاكه وفي ظهره ناحية هكية في الكارتيلاج.
1: اي ما عندوش ما عندوش كارني راجلك؟
2: ما عندوش لا كارني. ما عندوش كارني
1: بي خلينا نوصف شوية الصحة متاعك توا للناس اللي يسمعوا فينا. انت عندك ساقك من المرض قصولك ساقك هكا ولا ربي يلطف فيك؟
2: وساقي الاخرى قصولي ذو صوابع وشوية منها من حديث باع صغير. عندي العروق، انشداد في العروق عندي.
1: اي وقتاش عملت العملية الأولى هذه متاع قصين الساق الأولى؟ وقتاش عملت العملية؟
2: أنا أول ما مرضت 2023 وقعدة الأحداث كاكا هو مر الصباح هبايا كاكا للآن هبايا أني واني في التداوي.
1: انت مشيت عديت
2: ورقدت معناها في المقنين. رقدت في المقنين اكثر من عام ونصف. انا نداوي هيك ونرجع نداوي نرجع بتالي كي روحت الناول روحت تحت لي ساقي 18 يوم بيناتهم يا بنيتي. حسيت طلعت لي كيف الوحده هيك كي الحلقه
1: نطفى عليك.
2: قصوا الصباع وكملوا الاخرين عملوا لي المشطة وما تالي عملوا لي ميني جوب وقعدوا تعبين فيه يحبوا على ميني كويس واني ما حبيتش. قلت لهم بابي داويوني كاكا خطر انا بصحتي كيفاش باهي راكم استقفلوني راني الحياة.
1: نطفى عليك نطفى عليك
2: عايشك عايشك يصبر.
1: طب شنو سامحني طب شنو قايلين انت طب شنو
2: طب رجلي لاباس طب قاعدة شي حضرك كان ديما تمشي بالمادة بالمادة بالمادة فهمتني ولا انا طب رجلي الاخرى ناقصة
1: فهمتك
2: فهمتني ولا
1: انت طلبت
2: ورجلي هذه طب ان شاء الله نقول اني لاباس.
1: الجمعة اللي فاتت كيف تعديت معنا وما بينش نعدي وتصور متاع ساقيك الحقيقة ما حبينيش
2: رجلي الأخرى زرقة
1: ما حبينيش نعدي
2: أما زرقة زرقة وياسر.
1: أما بعد استشارتك بتبيعة قلت لي خلي عدي تصور خلي الناس تعاوني خلي الناس تفعل معايا خلي الناس تعاطف معايا خلي الناس
2: نحب شي نحب نعدي رجلي الأخرى مهدة القصة.
1: أنت سامحني أنت شنو المانع اللي يخليك ما تمشيش تعدي على رجلك الأخرى؟ علاش مشيش تعدي؟
2: لا انا عادي بالفلوس كل شيء بالفلوس.
1: علاش مش في السبيطار؟ علاش
2: في السبيطار ما حبوش يعديوا لي الكرني نتاعي صالح
1: باهي. هوا احنا توا جينا للمشكل اللي احنا
2: ان شاء الله هذيك هي ما نحبش نحب الكرني باش نعدي ونكمل نداوي رجالاتي
1: باهي.
2: وكان بالي يا ربي ناخذ فراتيزه وكان ربي باش يخليني تحت حيط وراني تحت حيط.
1: لطف عليك بيه هوا اني
2: مش مدرى يا ربي
1: احنا نسعاو احنا منسكروش البيبان احنا منسكروش
2: يدينا ايه اتمنى كاك عندي امل فيكم كبير
1: امنا في ربي
2: امنا في ربي مطال بشري
1: امين يا
2: ربي يرزع يتعامل بي ونمشي نعدي ونجي للسبيطار ما عنديش حتى قلق كنار مرضت برجلي ما نحركهاش يدخلوني جلطة عملت سكانير بالفلوس كل شيء بالفلوس واني راني انسانة عايشة ما نقولكش لا مثلا اني عايشة اطفال يعطيني حوايج وليدات نتاع طاره مسؤوليات يخدم بخمسين الف شنوش يعمل لي ما عنده ما يعمل لي وليداتي قايمين بالواجب معايا اما زوار وهي
1: باهي ايش نقول لك اختي رضيه تو انت امنا وانت ربي يشفيك ان شاء الله
2: خليني بنيتي
1: اني قلت لك اش نبداو نشوفوا في الدوسي بشويه بشويه احنا طلبنا ضمان اجتماعي طلبنا صندوق الوطني ضمان اجتماعي حابين نشوفوا الكارني نتاعك في قداش موسى بالضبط لقيناه موسى في 9 ملايين الكارني موسى
2: يا بنيتي ريت ولا ريت يا بنيتي
1: ريت اسمعني تو شو نشوفوا شنو نعملوا 9 ملايين هذوما تو صحيح باش ينجموا اللي يتلموا باش نبداو واقعيين شنو عندنا حل اخر الحل الثاني ان البتين ده هي محلوله ديجا قاعده محلوله تنجم نصبوا احنا زوز تريمستات توا ونرجعوا لك الكارني نتاعك تنجم تداوي بيه وتقعد كل 3 شهور تصب انت على روحك في 230 دينار وتعدي بالكارني نتاعك هذاك اما الكارني يعديك يعدي لك كاكاو ما تنجمش نعملوا بيه بروتيز يعدي لك
2: لازم يخلص
1: توا بول مامو مش الكل ايش نقول
2: في الضمان الاجتماعي وفي القبابه زاد حتى القبابه قالوا لي لازمك تخلص
1: صحيح توا لازمك تخلص احنا عندنا امور انسانيه امور استعجاليه جدا وضعيتك ما تستناش بالكل الجدول نتاع الدين هذاك انت عندك دين في القبابه وعندك دين في الضمان الاجتماعي هكا ولا القديم هذاك الكل باش نحاولوا كيفاش نعملوا لك فيه جدول لا نقسمهم معناه باش نجموا
2: اصحاب الخير يا بنيتي كيما طاعوا عاونوني برا عاونوني نبقى على كرنيه راني يا بنيتي 3 سنين واني نعاني ونعاني واني تحت
1: حيل اني من رايي نعملوا هكا من رايي نشوفوا احنا
2: كيفاش بنتي انا تعب لوجهي
1: عرفش نقولك علاش عرفش نقولك علاش
2: كلمتني واخذتني بخاطري وحاولت باش تعمل لي حل اني راني فرحانه يبارك لكم الكل
1: الكل الكل حتى
2: ولكم غياب في صحتكم
1: امين
2: والله الصحه هي الكل
1: امين
2: نخدم على روحي بس كل حد
1: امين واجمعين به خليني نشوف الحل توا الوقتي توا اني ما عندي حل توا وعندي حل بعد الحل اللي توا لازم الامنه هذيه اللي قاعد يشاهد في الصور نتاع سقيها بالله على الباج نتاعنا على الام اف ام بلس ما تنجموش حتى تركزوا في الصور قسما بالله قلبكم مش وجعكم برك قسما بالله الدنيا تدور بكم وتعاودوا حساباتكم في برشا حاجات بالله عاونونا باش نخلصوا دو ترونش احنا باش نخلصوا دو ترونش لسي ناسيس جديد توا خلي نعملوا جدول للقديم 9 ملايين هذوما كيفاش نخلصوهم القديم خليهم اكوتي اعطيني حل استعجالي توا ان نخلصوا ال 460 دينار هذوما زوز تريمستات معناه نخلصوهم خليها نعطيوها الكارني تمشي تعالج بيه في السبيطار فهمتوني كيفاش والا لا البروتيز ما تنجمش تركبوا بالكارني هذا البروتيز ما تنجمش تركبوا بالكارني هذا فهمتني ولا الا ما نخلصوا الكل كي نخلصوا الكل تنجم تعملوا
2: روتين
1: احنا عطينا تمشي تداوي توا خاطر ساقي ما تصبرش
2: ورجلي الاخرى تعبه على خاطر اني قاعده نعدي
1: نعرف
2: وقاعده نزلت رجلي ما لمستش ان شاء الله في الفتره هذيك ربي نور وربي كيفاش يسخر القلوب القاسيه قدره ربي ان شاء الله كرميه يرجع
1: امين يا ربي
2: عندي امل فيكم وفي امه محمد بكل الاسماء فيها وفي القلوب السخيه فهمتني ولا والطيبه والرحمه عند ربي راني ما طالبه شيء ما نحب شيء لا نحب لا ناكل لا نشرب لا حتى شيء نحب نرجع ناكل نرجع حتى للتواليت اكاو ما نحب شيء حتى شيء منهم منهم حتى شيء منهم ناطر منهم رجل تشيله في المادة
1: ربي يشفيك ان شاء الله. امين يا ربي. ربي
2: قويك.
1: ربي قويك وشويه
2: توصل ويبعدكم على كل اذى.
1: ما عندناش حتى ربع مزيان نحن شوط
2: البوم اصحاب الخير. عندكم كي توصلونا هيك وتعاملونا وتعاونونا عندكم جزاء عند ربي.
1: امين يا رب.
2: عندكم أمين. عندكم المزيه وعندكم كل شيء.
1: امين ربي ان شاء الله يجازيكم ويجازي اصحاب الخير يسمعوا فينا. بربي عاونونا احنا حسب الحل اللي لقيته تو مع سي نسيس بكري كنا نتصل بهم. بعثت لهم الكرني نتاعك، بعثت لهم بطاقة تعريف نتاعك، شافوا لي الدوسي بالضبط، قالوا لي راهو مسائل في 9 ملايين الكرني هذايا، خلي القديم نعملوا له جدوله، خليه تخلص لي الجديد هذوما دو ترونش ل 460 دينار، خلي نعملوا لها الكرني تمشي تداوي في السبيطار بور لو مومون لانه حالتها ما تستناش، حالتها ما تستناش. اليوم قبل غدوه
2: قاعده نمشي حتى المواعيد نتاع السكر ونتاع الكل ما ناخذش دواء، الدواء نشري فيه كل شيء
1: نشري فيه. عندك
2: كل شيء حتى كي نعدي ما تعطونيش الدنيا خاطر كمية ما نجي نشري في كل شيء، كل شيء نشري فيه
1: ان شاء الله. يا ربي نلقاو اصحاب القلوب الرحيمة اللي تعاوننا على كل 3 شهور 230 الف تولي تصب على روحك كل 3 شهور 230 ولا تنثبتوا قديش بالضبط ونعاونوك باش نجم تصب على روحك باش نجم تداوي. هذا ايش فاش نحب
2: ان شاء الله يا ربي
1: القديم القديم والبتين ده والقباضة ذاك الكل وتنجيهم بعد ذاك الجدول متاع القديم الكل تنشوفوا له حل. اعطينا احسبوها امكم اللي تسمعوا فيها توا، احسبوها امكم كانت لبس عليها كانت تخدم كانت تفرع في الدنيا مرضة الله غالبك يا ربي شحب معناها تلقى روحها مقعدة تلقى روحها مقعدة المرأة معناتها صور مؤلمة صور معناتها توجع لك قلبك توجع لك قلبك. فماش واحد يسمع فينا توا ما يهزش التليفون ويكلمنا. الله يرحم والديكم. وقبل ما تكلمنا ادخلوا على الباج ماكم كلكم تليفوناتكم في ديكم وإلا لا ادخلوا على ام اف ام بلس توا فيسبوك ام اف ام بلس وشوفوا الصور اللي قاعدين عديو فيها توا تاع امنا المريضة. ربي يشفيك ان شاء الله وان شاء الله ربي يسخر لك ولاد الحلال وان شاء الله ربي يسخر لك اصحاب الخير اصحاب القلوب الطيبة
2: ويخليكم
1: واحنا
2: في المرض.
1: امين واجمعين يا ربي. ربي فضلك وربي فرج عليك نقعد في
2: متابعه.
1: امين يا ربي. امين امين. عايشك عايشك ربي يخليك ربي يفرج ربي يفرج عليك. امين يا ربي. العبد والله ما عنده مزيد يقول حتى شيء قسم بالله مش قلبك يوجعك مش قلب مش كتمرض شبيش نزيد نقول والله ما عندي ما نزيد نقول. نقول كين ربي سخركم يا ربي حل في وجونا. عنا الأخ اللي بكري مرته تعديت معناها وقاعد يفرع في مرض كونسير ما قاش بوش باش يشريها ب 26 دينار نهار بعد نهار والأم المقعدة

امور انسانيه عاجله ما تستناش ما تستناش اي مسؤول راهو عنده احساس وعنده قلب يمشي يتفاعل معنا في الوضعيه هذه. في الوضعيه هذه احسبها امك جيت معناها تستجدي في اغاثه واستنجاد من الناس انها معناتها باش يعاونونا باش تخلص الكرني في جديد. احنا حزتنا كرني يخلص في جديد زوز تريمستات نخلصوهم خلي رجعوا لنا الكرني نتاعها الله يرحم والديكم. زوز ارقام تليفونات نذكر بهم على 93 213 219 والا على 96 800 200. راجعيني لكم بعد شويه. والله الواحد ما عنده ما يزيد يقول كان ربي سخركم يا ربي سخر القلوب الطيبه اللي يسمعوا فينا يا ربي.

تمنيت تمنيت عمرك يا حبيب ونفرش طريقك زين يا وبروكل ما كنت نحسب يوم تنسى.

اشتق اسمي ما

0: خلينا معاك.
1: والله برشا ناس مستحقة وبرشا ناس دارت عليهم الدنيا. شو معناها دارت عليهم الدنيا؟ معناها يما كانوا في صحة جيدة، يما كانوا لباس، يما كانوا يخدموا، يما كانوا فارعوا في الدنيا، يما كانوا ماتريال موم أنت عندهم فلوس، يما كانوا كذا، ربي سبحانه وتعالى ابتلاهم. هي كل ابتلاءات راهو، حتى كثرة الفلوس ابتلاه يا راهو. والله ما أنت ربي يبتليك برشا فلوس باش يشوف كل فلوس هذيك شنو تعمل بها، ماشي في ثنية صحيحة وإلا لا. إن شاء الله ربي يقدرنا ويقدركم على فعل الخير، آمين رب العالمين. برشا تأثر الحقيقة اليوم قدمنا برنامج واسطة خير، لأنه حالات ما قبل نوصف لكم، وشوية حالات تتألم وتوجع ياسر ياسر وتأثر ياسر زادة على النفسية وتأثر على قلوبنا، خاطر احنا نسمع في برنامج واسطة خير في الإذاعة، لكن تنجموا تشاهدوا الصور المرافقة زادة البرنامج على الباج فيسبوك متاعنا على MFM بلس. إن شاء الله يا رب يسخركم إنكم تعاونوا. زوز حالات خاصة الحالة متاع الأخ اللي مريض بالكونسير، إن شاء الله ربي يشفيه. أستجدي منكم إنكم تعاونونا في اللي بوش وفي الأباريل بشي ركبها بشي عدي الشيميو اللي هي ب600 دينار، اللي بوش الواحدة ب26 دينار، لازم نهار بعد نهار يبدلها. والوضعية الثانية متاع الأم اللي تصلت بينا من المكنين للأسبوع الثاني على التوالي، قاعد نشوفوا لها في حل حقيقة مع سينساس باش نخلصوا لها دو ترانش باش نجموا نرجعوا لها الكارني باش نجم الداوي بور لو مومون. القديم هذاك تنعملوا فيه جدولة 9 ملايين، راه مرهون الكارني، مراه معناتها ساقها مقصوصة وساق الثانية خالطة، وضعية معناتها تعيسة ياسر ياسر، وضعية معناتها مؤلمة ياسر حقيقة متاع ربي. يعني ما كما قلت لكم الصور ما نجمتش حتى نتأمل فيهم، ما نجمتش حتى نتمعن فيهم على خاطر قلبي وجعني والله. حاجة أخرى، بديت بالفرحة وبديت بالأمل، نكمل بالأمل زيدا في برنامج واسط خير في إذاعة أما فهم. مدام صبرين، مدام صبرين، قاعدين ساعين احنا إن شاء الله يا ربي إن شاء الله في أقرب وقت نخبركم الخبر السعيد المفرح. العائلة هذه اللي فيها 4 يتامى اللي فما شكون لحقيقة معاونا على الكريم تاع الدار مدى الحياة، الكاروسة متاحة اللي تفكت واللي كرينيلا حوين تا ب350 دينار توا، وقاعدين نعمروا لها في الحانوت. لازمنا ماتريال، الماتريال فما شكون تبرع لنا ب2 ملايين، ما الماتريال ب3 ملايين و700، ما زلنا مسالين في 1,700,000 باش نجموا نشروا لها الماتريال وبعد باش ناخذوا لها السلعه. ان شاء الله يا ربي نلقاو شكون يعاوننا على 4 يتامى، نتهناو على العائله هذيا. ان شاء الله يا ربي يعاونها زاد ربي باش تثق في عائلتها، لانها قاعده فارعه وحدها 4 يتامى كانت تتوكل فيهم الكروسه. الكروسه قانون، معناها تفكوا الكراسي الكل، معناها مش كان هي فهمتوني كيفاش، وبالتالي لازمنا نلقاو البلان ا بلان بي، معناها الحل البديل بالنسبه للاخت صابرين وال4 ايتام. باش نكمل برنامجي الحقيقه زاده بامل، امل اللي احنا نراهنوا على العلم، نراهنوا على التعليم، نراهنوا على التربيه، نراهنوا على الفكر، نراهنوا على ان كل يوم نعلموا صغارنا حاجه جديده، على الاخلاق، على التربية، على القيم النبيلة، على القيم الحميدة، على الأولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا توا. صحيح ندلوا أولادنا قدر ما نقدروا، صحيح نعيشوهم في الكونفور اللي انتم تحبوه، هذي للناس اللي عندها والناس اللي ما عندهاش راي تبدأ تجري وراء لقمة العيش باش توكل صغيرها مش قادرة باش تشري له الغذاء اليومي. معناها المرأة بكري سمعتوها قالت لك بنتي مشيه باش نطيب لها روز ولا رشتة ولا بالدجاج بشوية دجاج، ما قدرتش باش تشري الدجاج خاطر مشيت شريت بهم بوش الراجل اللي هو مريض بالكونسير. فهمتوا هالمعادلات هذية والحسابات هذية؟ فكروا فيها، فكروا فيها بالباهي بالباهي، وديما ساقيكم على الأرض ثابتة مهما رب أعطاكم من النعم الكثيرة. ديما خمم في خوك، خمم في غيرك، خمم في اللي ما عندوش، خمم في المريض. المريض راهو هو والأيتام راهم درجة أولى. في برنامج واسط خير احنا نحكيه على العودة المدرسية، نحكيه على مساعينا وعلى المساعي اللي احنا قاعدين نعملوا فيها توا، الاتصالات اللي قاعدين نقوموا بها باش نفرحوا اكثر ما يمكن الحقيقة من صغيراتنا انهم يرجعوا في ظروف طيبة. نوفروا لهم الكراتب، نوفروا لهم الطابليات، نوفروا لهم الادوات المدرسية، الكتب، الكراسات، كل شيء معنا متطلبات العودة. ان شاء الله ربي يقدركم يقدرنا زيادة على الرحلة هذه، على المحطة الكبيرة اللي احنا مأمنين بها في أما فاميلي الحمد لله كل عام تنجح بفضل ربي سبحانه وتعالى، بفضل أصحاب القلوب الطيبة اللي تحس بخوها القليل واللي ما عندوش والمحتاج، وذاك اللي يزمنا نفرحوه أنه يرجع يقرأ باش يتعلم، باش يتعلم باش غدوة يكون عنصر إيجابي، باش ما يخرجش ناقم على المجتمع يقولك عشت الفقر ما لقيتش شكون حتى يقريني واللي يوصلني ولا كذا. نعاونوا بعضنا، نمدوا دين لبعضنا باش ربي سبحانه وتعالى غدوة ما تعش على ربي راو يبتلينا بمحنة، يبتلينا بمرضنا القلبي بين محلولة زادة هي قدامنا. إن شاء الله الله لا يمرضكم والله لا يوجعكم في العزيز عليكم ورب يشدكم صحتكم. مرة أخرى معناها نستكثر خير الناس الكل اللي سمعونا اليوم كل تركيز وبانتباه، زوز أرقام تليفونات على 93-213-219، عندي الرقم الثاني تطلبوني عليه على امتداد الأسبوع تلقاني نجاوبكم عليه ثاني، على 96-800-200 على 96-800-200. الناس اللي يحبوا يعاونونا الله يبارك لكم يرحم والديكم، نستنى تليفوناتكم في غضون أسبوع هذية. أحلام سليمة بطيخ قلكم باي باي الناس الكل، زميلتي ريم اللي أمنت لكم بث مباشر، إن شاء الله ديما فرحانين آمين يا ربي، إن شاء الله إذاعة أما فهم ديما تكون صوت الحق صوت المواطن التونسي. نحاولوا ما نزيفوش الحقيقة، هذيك هي حقيقة الناس، حقيقة وضعية اجتماعية صعيبة يمروا بها برشا عائلات تونسة في الصحة في التعليم، نقفوا معاها مولا بيس إن شاء الله تونس ديما بخير. باي باي الناس الكل.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunis.com

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيونك لولا عيونك
0: ما جينا ودخل عيونك والله لولا عيونك ما

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام

0: J'aime.
1: Let's be alongside.
2: Tu parles de mer. El negocio socio.